سريع يميد الريح في وول والله يهني كل هيا ندعو يا ندور يني مدى سيزرين.

دربي يا تربة يا ويل أمل دربي يا تربة يا ويل أمل دربي يا تربة يا ويل أمل دربي يا تربة يا ويل أمل دربي يا تربة يا ويل أمل.

0: Celle sur sa mère, elle comparait à sa maman, à l'autre.
1: سادي يا وسادي نون خيري لي انت تنيلي نزمر نيلي نحونا انتم زين دوس انتي لي يطلم انضايا فوتاكسي تيلي
2: هيا هيا ميلي نزمرنا محلو
3: نزمر نحن
2: حتى الا نرجعوا على
1: يا وسادين الخير لي انت تنيلي نزمرني لي حنان تمزين وسادين

الروسيه كانت داغي في تدوزين، قالت الارض خصك تزكاي راه الزين كيتمشى عليك.

0: ريح ما وزالو لنا في صيادني وردا يسيري ريمين وسمع ودي تمير ما يضدانين وتغدى سيحي حياري
1: مش
0: بالناس راتين يا

0: فاطمة يا عيون تعيني تايلانا فلان وكوي فلان وكوي نحضات بابا سوانان سلغي ينزيز نتز وادي شروانا ربي فشات غيات التيت الداري تيلي وتي تقمي السنة هسي خلاو تشمي انا اللي جا انت سادري ادي ومالون خلا لا حماج حنينا ربي سادري ادي ومالون خلا لا حماج حنينا ربي سهر لي ما يدس مرا بيين كنايين نجلين غودي غرين اني وجين خلو
1: صافيش من غوتاش
2: من

الحجران بدا لانت الحوايج دا نسون ديس فراح مثلا نجمع الضغط سير ربي تمغريوين الضغط نحيدوس وتفراح ندس نتعاون ودا مهم نحلى الفرح نحلى الفرح بزاف ولكن مع ذلك مورية الحس هي النقطة حلى تتنازل بالأخص يلي غوري بحلو أروع إنسان يسول دي تشتير إحلا دي تعاون دي تنصح أمس تخدي السولة دي سلام الموت يترحم ربي مديو جلد تفضل في كل شيء مثل أشكو دي تفهم يوعى دي تعاون دي كالقيمتي تبطوط